المسجد. سلم سلم على نبيل. حبيب بضحك. الله يخليك، سلم على نبيل حبيبي. نبيل الله يسعدك حبيبي، الله يديمك، الله يبارك فيك.

0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بتروحوا على بيتهم مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيتهم.
1: احنا بين صد بين دربحت في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعة مالك.
2: Ra'ad arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.